فيه تقلوب ويصير في مسيس لازم يهدى قلبي قلبي عمره ما يقبل قلبي حتى الميل.